خلاص بدي خارجي دماغهم بلن يبقى بيكي هاي الان لان تبقى كم بدي خارجي دماغهم كل ما تلقيهم